خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM ديما معك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

الصلاة خير من النوم.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

الانترنت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام، ديما معك.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادمع يفك.

وحشتني وعليك اقول اشتني يا حبيبي وحشتني.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض

وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى

وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين

وإن الله بكم لرؤوف رحيم.

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

قيل ارجعوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواهم.

قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم

وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ

أولئك أصحاب الجحيم.

عبادك مثلا. وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

حياتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.

الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله الغني الحميد. لقد أرسلنا

الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.

وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه

اتبعوه رأفة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم

وليه يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا

بفضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش

وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور.

وهو عليم بذات الصدور.

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار.

قيل ارجعوا ورَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا

ظاهره وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم

أولئك أصحاب الجحيم.

أولادك مثلا. وتكاثرا في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

جماعتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد لقد أرسلنا

الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد

والفكر السابع في نشوة فني والفكر السابع في نشوة فني وانت معايا وانا متهني واحنا عايشين في اللو ياسمين لا نشبع منك.

هكا تعثرنا هكا هكا تصفينا هكا هكا حب ومودة على طول المدة قلبي.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. مالا فيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
3: هو الحربوس يعني الجيبة.
4: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
5: Retour du programme sur votre radio
6: MFM. MFM à la digitale. À la digitale. À la موقع الرسمي www.mfmtunisie.net. À la صفحة الرسمية في الفيسبوك. À la قناتنا في اليوتيوب. وفي الانستغرام. انستغرام راديو MFM Tunisie. راديو MFM Tunisie. وعلى تيك توك راديو MFM. راديو MFM. MFM ديما معك. توا من يمتع السباح؟

صباح الخير، صباح سعيد يملأه الأمل والتفاؤل والتوفيق، فليجعل الله هذا الصباح صباح خير وليفتح لنا أبواب الرحمات. جعل الله صباحنا وصباحكم ويسر لنا برحمته كل الأمور وضاعف لنا الحسنات والأجور. صباح السعادة وصباح البركة في كل الأرزاق. اليوم الاثنين 6 جويلية 2026، الموافق ل 22 محرم 1448 هجري. صباح الخيرات لسادة المستمعين، وصباح الإطلالة المميزة والإطلالة الجميلة لكم وكل من قاعد يتبع فينا وكل من قاعد يرافق فينا على 105.5 أو أما فام بلوس صفحتنا الرسمية في الفيسبوك. جمرة تحييكم من أمام الميكرو وتقول لكم صباح الأنوار. معايا في الكوتي تكنيك والإخراج مؤسسي اللي صبح بدوره عليكم، وإحنا نقول له صباح الورد يا سي معز. صباح الخير وصباح الورد وصباح الطاقة المميزة. مش نحولك سيدي؟ لاباس سي معز؟ شيخ سي معز حضرنا روحك سي معز، الأغاني والجو باش نبدأ إن شاء الله. صباح الأمل يا سيدي، وصباح التفاؤل، وصباح البسمة، وصباح الجمال يا سيدي اللي باش نلمسوه الكل من بداياتك يا سي معز. اليوم جمال الحلقة لن تكون إلا بالمرافقة المزيانة، المرافقة الموسيقية والفواصل الحلوة من بدايات معزيسي معز. الله يقطعك إن شاء الله، ديما فرحانين، إن شاء الله ديما منورينا، إن شاء الله ديما بحذينا، وإن شاء الله ديما أكيد صيتكم واصل وكومنتاريتكم زيدا وتفاعلاتكم المميزة. باش نبداو نهار اليوم بتبارك مامي نعينا اللي مانيش باش نستنغناو عليها، اكيد باش تكون معانا مرافقتنا، وباش نمشيو لايطاليا وباش ناخذوا رئيس جمعيه التونسيين بينوفارا وخبير في الهجره، ونحكيو اكثر تفاصيل على شويه الحقيقه تفاصيل مقلقه شويه بالنسبه لطلبتنا اللي مشاو يقراو في ايطاليا، شويه تفاصيل مع رئيس الجمعيه ونعرفوا اكثر تفاصيل على الموضوع هذا بإذن الله. كذلك باش ينورنا بحضوره المندوب الجهوي لشؤون الثقافية بالمهدية، ويكون بحضنا سي معز خريف، ونحكي أكثر تفاصيل الحقيقة على البرمجة الاستثنائية والبرمجة المميزة اللي باش تكون كي نقول برمجة، البرمجة الثقافية في ولاية المهدية، وأخص بالذكر دائما راني كي نقول ولاية ما نكتفيوش بالمدينة إنما بمناطقنا الداخلية اللي أولادنا ديما نخموا فيهم وأولادنا ديما يعزوا علينا وأولادنا مذيبين الحقيقة من خلال البرمجة هذية والمهرجانات المزينين في ولاية المهدية يكون عندهم مساحة مزيانة باش يكونوا فاعلين أولا في المهرجانات، ثانيا الترفيه على النفس، ونعرفوا قديش مناطقنا الداخلية الحقيقة تفتقر إلى أبسط سبل الحكاية هذوما. به كذلك صفحتنا الرسمية تعج الحقيقة اليوم نحب نقرأ تفاعلات المزيانين والورود هاوكا والسمايلات والقلوب المزيانين. سامية قعلول تستفتح اليوم التفاعلات الحلوة، تقول لنا صباح الخير، ويخبرني الصباح أن تلك الأشياء التي ذبلت بداخلك سيسقيها الله ذات يوم فتزهر. صباح الخير، صباح السعادة والأمل والتفاؤل وإشراقة النور. إن شاء الله ديما منورة يا سامية، وإن شاء الله ديما تكون فعلا معانا، ومرسي بكو على التفاعل الحلوف. توما مريسا صباح النور مع أحلى صوت وأحلى جمرة، بتألق دائما مع أحلى مخرج ودائما مبدع، شكرا ليك فتوما يا عزيز علينا. سيميا الحاج عمر صباح الخير والنور لأحلى متابعين متابعي الإذاعة، وربي وسع رزقكم ويستركم وينجح أولادكم يا رب العالمين. شكرا ليك، شكرا يا سيميا. سيميا تحية كبيرة من خلالك لكل مستمعينا ومستمعاتنا بقصبة المديون. يفتوما مريسا محلك يا جمرة، كنتشوف انتي محلك يفتوما، مرسي بوكو ومحلة طلتكم علينا ومحلة احلى مستمعيت، ومرسي بالحق على القلوب والسمايلات المزيانين وعلى اللمة المزيانة وعلى الحاجات الحلوة، وتبقى ديما احلى اذاعة في المهدية. وعلى ذكر المهدية نحب نثمن المجهود المميز اللي صار بالجامع الكبير،
ونحب نثمن حملة النظافة المميزة والفكرة المميزة، وتحية لكل من ساهم أو أنه ولو يعني بالحق اللي قائمين على الجمعيات اللي قائمين على الحملة هذه مستقين شوية على خاطر ناس تنظف في النهار وناس سامحوني في الكلمة توسخ في الليل. راهو ما يجيش، راهو اليوم دار كيما تنظفها كيما تحرص باش تقعد نظيفة، كذلك اليوم وجوههم زرق. الحقيقة المجهود اللي قاعد يصير في الجامع الكبير، حملة نظافة كبيرة، نساو رجال هبوا باش ينظفوا موكات عندها 17 سنة ما نظفتش، باش يكون الجامع ديما هو بيت صلاة، هو بيت بلاصة معناها نورمالمون اللي الناس الكل اللي تمشي تصلي تسعى باش تكون البلاصة هذي كنظيفة. دونك محلاها المهدية ومحلاها هبة المهدية، لكن للأسف ما فهميش برشا تفاعلوا، وللأسف حتى اللي ما تفاعلش يرجع العشية باش يوسخ. دونك اللي باش يقشر القلوب سامحوني حطوا في شكارة ولوحوا، واللي باش يشرب قهوة ميسالش هز معاك الجوبلي وفما حاويات أو هز هالبوبال الدارك ما فما حتى مشكل، وخليه بلادنا نظيفة على خاطر لازمها تقعد نظيفة، وراهي مهدية تعز علينا وراهي مهدية مزيانة. تحية للقائمين الكل على الحملة هذه من 14 جمعية للمجهودات نساو رجال، تحية كبيرة ليهم، وأأمل أأمل اللي ما صارش نهار سبت واحد اللي يصير 2 و3 و4، خاطر الحملة متواصلة من يوم السبت اللي تعدى حتى نهار الخميس هذية. التنظيف والتنظيف ثم التنظيف راه نظافة عقلية، ما نصورش إني إنساني نجم يقعد في بلاصة خامجة. دونك حاولوا تخليوا البلاد نظيفة وحاولوا تخليوا البلاد مزيانة، ويعيشكم وبارك الله فيكم. مروة دلولة تقول بونجور لأحلى ناس وإن شاء الله نهاركم فل، وياسمين شكرا ليك يا مروة، صباح الفل للناس الكل وإن شاء الله نهاركم مزيان وليكم وحشة وأحلى مستمعين الإذاعة الأولى MFM وطريق سلامة للجميع. نصيرة بوزيد شكرا ليك يا نصيرة، نورتنا وإن شاء الله طريق سلامة ليكم ولينا، وإن شاء الله يا ربي تكونوا ديما بألف خير وديما تكونوا في صحة جيدة. أكيد مواصلين معاكم، فاصل وراجعين.

0: après la pause. C'est la pub.
1: سبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. سبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: MFM. Aïe, j'espère.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معاكم ونشوفوا احوال الطقس لليوم. طقس عامة قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالجنوب الغربي. الريحة تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. يكون البحر متموج وتكون درجات الحرارة في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح الدرجة القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. أوقات الصلاة لليوم الصبح كانت 3:15 دقيقة، الظهر إن شاء الله نص نهار 31 دقيقة، العصر 4:15 دقيقة، المغرب 7:44 دقيقة، أما العشاء 9:32 دقيقة. شروق الشمس 5:06 دقائق، أما بالنسبة للغروب سيكون 7:42 دقيقة. مواصلين معكم بعد شوية فاصل موسيقي ونرجع للأبرش.

0: بوب مع انترنت تي تي صيف سنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز. وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد اعزائي المستمعين وابراجنا وطاقتنا المزيانه. يا حمل إلا يا مات هذوما يكونوا بادرة خير عليك. وكي نقولوا بادرة خير فما تحسن في الوضع العملي وتحسن في الوضع المادي. خديمة إن شاء الله تكون مربوحة ليك وخديمة تكون مثمرة، والحقيقة ربي باش يعطيك خيره على خاطر أنت دائما تحب ديما الأفضل وقاعد تخدم أكثر من اللي أنت تنجم. حافظ على التوازن وحافظ على هدوءك يا حمل، ورد بالك تبلبزها ديما ما نتسرع وديما نخدمو كوم الفو وربي يجيب القصر. الثور يجب على برج الثور الايامات هذوما العمل الدؤوب والعمل المتواصل كما عودنا باش تضمن تواصل النجاح. يا ثور لازم المثابره ورد بالك تقول باش ناخذ راحه، ساعات الراحه راهي تطول وما تعطيش النتائج اللي انت تسعى لها. الجوزاء يوم حافل بالاجتماعات واللقاءات المهنية المثمرة الليامات هذوما، ورد بالك تفلت في حتى اجتماع ورد بالك تفلت في حتى كلمة. وكل إنسان يقول لك إيجا راهو فما خدمة باش نناقشوها وإلا حاجتي بيك في خدمة، ورد بالك تقول لي كل يوم قاعدة راك تخرج منها بحاجات مميزة يا جوزاء. السرطان الشجاعة مطلوبة يا سرطان، لأنه حسم القرارات اللي كنت مأجلها راهي وقتها توا. رد بالك ترخ، رد بالك تخاف وترجع التالي لي، كون جري أكثر من المعتاد يا سرطان وخذ القرار اللي يرتحك، خذ القرار اللي أنت تبدأ فيه مرتاح. انفراجة للأسد، الحقيقة الانفراجات قاعدة تهل على أبراجنا والأسد عنده حظ كذلك. تحقيق رفاهية غير متوقعة بالنسبة ليك وغير مسبوقة يا أسد، تعيش رفاهية مميزة على خاطر تعبت وخدمت وباش تحصد يا أسد. العذراء تحسن تدريجي لمشكلات كنت تتخيل انها معقدة يا عذراء، لكن قاعدة تتحسن واحدة واحدة. ساعات نقولوا كي نبدأ في وسط المشكلة اللي هذه مشكلة ما فماش فيها حل، فماش حاجة ما فيهاش حل، كل حاجة وعندها حلها. اتسم بالهدوء ورد بالك تخمم وتاخو قرار وانتي متغشش. الميزان الحياة عادت إلى مسارها العادي بالنسبة للميزان، والنجم نقول لك الفترة هذية استمتع قد ما تنجم يا ميزان، عيش الراحة والطمأنينة مع عائلتك وعيش الاستقرار كذلك في العمل. فما خدمة وفما تعب لكن بالمقابل انت مرتاح وفرحان. العقرب قرارات مصيرية تغييرات تستحق الحقيقة الحكمة، تستحق منك أكثر تأني من هكا على خاطر الموازنة ما بين العقل والعاطفة يا عقرب لازمهم برشة حكمة وبرشة تخمام، ورد بالك تمشي بقلبك وتخلي عقلك على جنب. كي نقول القوس نقول خبر سعيد زين، خبر يغير مجرى تفكيرك وواقعك يا قوس. الحقيقة الخبير هذايا خبر صار مميز، كانك تستنى في حاجة راهي جايتك، وكان ماك تستنى في حد شيء وتقول يا ربي ربي باش يستجيب دعائك يا قوس، على خاطر الايامات هذوما مزهرة بالنسبة ليك والحقيقة فترة استقرار نفسي قادم عليها نتيجة الخبر السار. استناه الخبر السارة. الجدي انجازات الحقيقة نجم نقول كبيرة للجدي، قاعد يخدم صبور صبر، احنا نقولوا ايوب صبور صبر غير عادي، وتوا من خلال العمل متاعك المتواصل من خلال المجهودات المتميزة متاع الجدي باش تعيش فترة للاستقرار وفترة سلام عائلي. وفما برشة رفاهية في المادية باش تقول للديون باي باي يا جدي الليامات هذوما، خاطر داخل على فترة خير ربي يجيبها على خير. اي ما تنسانيش عادي يا جدي. ادلو تقدير وتقدير وجوائز تكريمية، قاعد تتعب وقاعد الحقيقة تحصد يا دلو في نتائج التعب متاعك على خاطر المجهودات هذية قاعدة تثمن، والنجاح ما يكونش نجاح عادي بالنسبة للدلو. عيش الفترة هذية وعيش الليامات هذوما. الحوت فترة مميزة بالنسبة للحوت يحقق فيها الأمنيات الكل. الظروف المادية زادة قاعدة الحقيقة تتحسن وقاعد تشهد في تطورات ملحوظة والحوت في أحلى أيامه. يصبح علينا سي محمد بحر ويقول لنا صباح الفل والياسمين صباح الأنوار ويقول إن شاء الله برج سطل يتعبى بالحوت مليان حوت محليه برج الدل والليامات هذوما ياسر مميز تحصد في النجاحات ما شاء الله والدنيا مزيانة في عينيكم أحلى دلو. وليد تري صباح النور هاكا برج كريك حادسي وليد هادي حمودة نهار فل وياسمين وفماش فلوس للدلو فما برشا حاجات إيجابية فما تكريمات وفما تألق وفما برشا جوائز ألف مبروك ليكم يا دلاويين. مواصلين معاكم فاصل وراجعين.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معكم اعزائي المستمعين ومعنا مامي نعيمه اللي تستنى فينا ونستناه واحنا زاده في دباره مميزه من بدايتها. الو صباح الانوار مامي.
2: صباح النور والفل والياسمين يا جمرة وكامل اذاعه الام اف ام.
1: شكرا لك. صباح الانوار يعيشك مامي. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيكم الكل والسادة المستمعين الكل.
1: يعيشك. اي مامي شنو محضرتنا اليوم؟
2: اليوم حضرتكم سير جميل خفيف خفيف برشا للتوس نجمو نهزو منه للبحر يبقى لنا نهار كامل معانا السرير وما يقرصناش وما يعدمش.
1: ايه
2: اول حاجه باش نعملوها هي الثلاثة تنقولوا احنا الجماهير الثلاثة فيزا.
1: ايه
2: ثلاثة فيزا هذه الناس الكل تحبها وتعشقها.
1: شهيرة
2: لب السادة المستمعين.
1: شهيرة شهيرة. ايه
2: شهيرة شهيرة. دونك بتناخذ ستة مناش خسة وبدينا خسة عربي حتى موجود الخسة العربي أبن وخير ولا ما فماش ناخذ وقت باريسي باش ناخذ معاها زوج طاولات خيار مصفوهم بطبيعة الحال الكل باش ناخذ ما يقارب 150 غرام طماطم سوري لتعيبة على زوج.
1: أييي
2: باش ناخذ معاهم قيمة 150 غرام مي كيف كيف نسقطوهم مليح ونخلطوا مكوناتنا بنحطوا طوبة بقد مش برشا صغيرة باش ناخذوا مقيمة 200 غرام دجاج مجزور قصوهم بالمقص الطجينة سيور سيور
1: أييي
2: قصوهم بالطجين سوتيه بشوية ثوم بشوية فلفل وفلفل أكحل شوية زعتر حتى ينتح معهم يقفوا على زيتهم نبردوهم ونلحقوهم في السلاطة باش ناخذوا كعبة قلي خبز هذاك اللي كيما نقولوا احنا تقسيم وتشوى باقيت عنا بيت وإلا التقسيم هذا راك القلي نقصوه مربعات مربعات ندهنوه بشوية زبدة ندخلوه للفور يتحمر وخليه في الدقيق باش نوزعوه على السلاطة تبدا عنا كي ناكلوا الصيد تبدا حاجة طرقان.
1: دونك
2: نعملوا صوص الفينيغريت نتاعها مغربتين خل تفاح مغربتين زيت زيتونة فرصة فلفل أكحل مغربتين ياغورت ناتوغال نخلطوا كل الصوص كل مع بعضها صيد فلفل أكحل وخلطوا سلطتنا بالباهي بالباهي ونوزعوا أكل الخبز اللي حمرناه في الفور من فوق نوزعوا المايونيز زادة شوية
1: أي
2: حبات نزينوا بها من فوق وشوية الدجاج كتير سير سير يبقى أنفولي زيتونة خضراء على زيتونة سحلة ترني نفضل برا العبيد هذاك الصنبول نتاع التونسي وتبدا فتاتنا حاضره وتقطعها بالشفاء للناس الكل.
1: يعطيك الصحه يا مامي. اهي
2: يعيشك. دونك البلا برانسيبال نتاعنا اليوم نعملوا روز قزعر روز بالفاكهه. ايه ان شاء الله ينال اعجاب سي معز.
1: شنو ينال اعجاب سي معز؟ بشنو
2: قولوا مش نعلقوا فهمنا حتى
1: مامي باش نعلقوا جايينك باش نعلق تليفون وجايينك.
2: مرحبا مرحبا
1: عايشك
2: مرحبا بكم كسلوا قلوا نحطوا حتى صحين هيسة وشوية تنو صوحوا فيه للي يحب الحاجة المدرزة.
1: ايه
2: اليوم انا غالب فطورنا ازعر.
1: لا ازعر بني بني
2: الروز بتاعنا قيمة القل الروز ناخذوا عليه 100 جرام اكل المقرونة السيدون عنا الميل بويان كما قلنا لكم ديما عنا الميل مغلي تاع المعظمة تاع الدين دي اما كيف سوى الحومات باش ناخذ شوية زيت شوية ثوم وقل نحمر كل السيفيدونج هذاك في الزيت حتى يحمر تتغير لونه.
1: أيه.
2: بعد نصبوا على كل السيفيدونج ارتل نتاع الروز بعد ما نظفناه نخليه بالجديد في الزيت نحركه على نار هادية في الزيت حتى يثوم المليح مليح ونصبوا له اكل ميك ويوم تاع المعظمة تاع الزيت وانا تاع الحمر نرمي فيه ورق تيران شوية ثوم شوية زعتر مش برشا غير فاكرتم ونخليه سلة سلة كروت حتى يتفرك من غير تحريك وقتنا نروي صب الماء نتاعه الكل احنا نعوموه بالماء وقتنا نروي صب الماء نتاعه الكل بالبداء وقتها نذوق الملح نتاعه زيت الملح نبدأ بالفرسيطة يمين ويسار حتى مين ياخذ اللون يتوحد بكل ما بعده دونك نخليه يبرد بطول احنا بنعمله معاه برشات برشاتنا اليوم كيف سوا اللي عنده الحم يحط الحم واللي عنده الدواجن يحط دواجن نقص ترنتات الحم نحطوه ماريني زعتر وسليم شوية روز ساحة شوية فلفل أكحل شوية ملح نفوحوا شوية ثوم مهروسة نفوحوا كل الدجاج متاعنا ولا الحومات اللي عنا خليهم ماريني وبعد نقصهم أشكال مربعات نبدأ نحطهم في السفافل الكل ونحطهم في الفور نحط بقية الفور نرتبوا عليهم السنافذ متاعنا يعني بالقطع والقطع نتاع اللحم نحطوا شويه طن مقطوطه شويه فلفل اخضر مربع مقطوطه شويه طماطم وهكذا ونعاودوا الزيت ونعاودوا اللحمه ونحطوا الاطباق اطباق نديروا في الشافوت مزيان وبنين دونك وقت اللي راهو طاب وحمار القيمه وطابت وحمارت نخرجوها نحطوها اكوتي نخرجوا الروز هذاك وهو طايب نبدا عنا شويه فاكهه محمره شويه زوز لوز اكاجو انت وش عندك نحمروها شويه ونحركوا الروز هذاك فوق ونحطوه بس الفاكهه وندينوه من فوق ونحطوا عليها تستافد نبدا عنا فلام مزيان ومعناتها قيمه غذائيه مزيانه. دونك نعملوا معاه تجين الورقه.
1: ايه
2: تجين الورقه نتاع الملفوقه هذيا باش ناخذوا له لان باش نعملوا فارس نتاع البري. مي البطاطا باش نقليوها جويده كي تجي. بون ناخذوا ورقات المسلوقه الكل دهنوه مقطي وهوجه بالزيت شويه زيت وناخذوا البلام تاعنا من اللوطه نحطوا 6 ورقات من اللوطه وناخذوا اكل الفارس اللي نعملوه بطاطا وبصل معدنوس تن شويه كبار شويه زيتون مقصوصه ونخلطوهم باربع كعبات عظام بالجبن اللي تحل ونحطوا في وسطه الجبونات اللي بدو ونصبوه فوق 6 ورقات هذوكم وبعدها نغطيوه ب6 ورقات اخرين ونلمدوه بالبيه في الازناد كده ننظم نعملوا له شويه دورين الاسكر نتاع العظام وندخلوه للفور حتى لين ينشف ويتجمد كل ما بعده وخليه يبرد وقت اللي يبرد تقصوه ابراج ابراج هذا مزيان مع الكلام تاعنا كومباني حاجه حلوه برشا ومزيانه برشا.
1: يعطيك الصحه.
2: شنو بالتحلي اليوم؟
1: اي
2: اليوم تحليتنا زيتون نعملوا تربيت كما نقولوا فركات نحبوا نحطوا فيهم شويه غله. باش ناخذوا اليوم الغله نتاع وقتها غله اليوم كما نقولوا احنا عندنا الفريز ولا عندنا الشيز ولا عندنا الحبه الملوك هذيك تقريبا موفره تو موجوده يبقى الهنونه باش نخططوها الكل ونحطوا شويه عسل نتاع نحله في كاسرول دوب ديت على نار هاديه نرميو فيها الغلال اللي عندنا ونكرملوها بيان كارميلي معناتها حتى لين تتعسل فيها بالباهي في الباهي ونحطوها في وسط الفركات ونحضروا لها شويه خيم فرنسيين تبدا حاضره بارده ونحطوها فوق منها بالباهي بالباهي ونزينوا بكعيبه غله من فوق ونحطوها في الفريزر تبرد بالبدا بالبدا بطون اللحمه ندوها مع الفرشيكه.
1: اي يعطيك الصحه.
2: نعملوها بالعنب. نعملوها الفرشيكه اليوم بالعنب.
1: وقيم
2: العنب. العنب الاحمر ياسر قيم وياسر عنده قيمه غذائيه ونحطوا فيه بدنا حليو بكعيبه بيسر والا كرموز.
1: اي.
2: نحطوها ونحطوا فيها شويه قرانيس نتاع بلاد وبيطرى في المكسات نعبيو كوبنا بالفرشيكه نتاعنا خطيره زهر فيه متبركه وهكا نكونوا حضرنا تحليه. والفرشيكة مزيانة وطاولة حلوة برشا وتحلو بالسفاء للناس الكل.
1: يعطيك الصحة يا مامي يعطيك ألف صحة ميرسي بوكو على الفرشيكة المميزة.
2: يعيشك
1: يا شكرا لك
2: ميرسي
1: شكرا لك إلى اللقاء
2: وان شاء الله بنجاح كل الباكي كنترول يا رب
1: ان شاء الله بينتو وبينتو ان شاء الله اخر شاء الله الاسبوع هذي الناس الكل تفرح يا ربي والفرحة المؤجلة تكون فرحة مزيانة. شكرا لك مامي
2: مزيانة
1: شكرا شكرا وإلى اللقاء. مواصلين معاكم فاصل وراجعين.

0: Lola.
1: MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص النهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش، روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غوكوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
4: هو الحاربوس يعني جيب.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: مواصلين معكم أعزائي المستمعين، ومعنا على الهاتف رئيس جمعية التونسيين بنوفارا وخبير في الهجرة سي محمد بوعلي. نقولوا له ألو صباح الأنوار.
1: ألو صباح الخير أخت قمر، شنحوكم
0: شنحويلك، مرحبا بك،
1: يعيشك، مرحبا بك ومرحبا بالأخوة المشاهدين.
0: شكرا لك.
1: بالله شكرا لأنه عنا إعلاميين الأخرى يتلهوا بالوضع هكا متاع الجالية البرة، ونشكركم يعني، وشكرا جزيلا للإعلاميين متاعنا هذوم.
0: شكرا لك، نورتنا سي محمد بوعلي. أكيد بالنسبة لنا جاليتنا بالخارج غفيرة وكبيرة، وأمرهم يهمنا وماذا بينا يكونوا دائما في الخارج في أحسن الظروف، وكيف يروحوا لبلادهم كذلك. اليوم احنا الحقيقة باش نحكيه في موضوع ماهوش باهي، وباش نحكيه في الحقيقة أمر طلبة تونسيين من الحقيقة ماهوش مريقل. التفاصيل، وكان تعطينا أكثر تفاصيل اليوم على كي نقول الجمعية التونسية اللي تعنى بأمورنا بأمور طلبتنا بالخارج، والتجاوزات اللي اعتبرتها سامحني خطيرة.
1: والله في الحقيقة هو شيء مؤسف، يعني حاجة ما يتصورهاش القلب. معناها شبابنا، شباب صغار، شباب يعني متخرجين، يوصل للوضعية والحالة اللي فيها هذه. معناها المشكلة دوما احنا عنا توا شباب اللي يخرجوا يقرأوا في إيطاليا لهنا، ويقرأوا برا في الخارج باش يكونوا يعني يتحصلوا على شهادة أخرى، لكن لا العملية هي تقوم وهم دائما أمور قانونية. يعني هم يتسجلوا على منصة تربط بين ما تسمى بالأونيفرسيتالي. المنصة هذه تعطيهم الاختيار، يقولوا فين تحب تمشي تقرأ. يسجل في الأونيفرسيتا اللي هو باش يحب يمشي يقرأ فيها حسب الاختصاص متاعه، حسب الماجستيرال اللي باش يعمله، حسب، لأنه الأغلبية متاعهم من النقطة فما نحب نقد الأغلبية متاعهم الطلبة هذوما راهم ناس متخرجين من تونس. راه اللي يوجع القلب هو أنه ناس متخرجين من تونس ويجيوا يحبوا يعملوا كملوا العامين متاعك الماجستيرال واللوريا ماجستيرال يعني هما هذوما يقبلوهم اليونيفرسيتي هذية، تقبلهم كما معبول في كامل تراب الإيطالي. يتقبلوا، تعطيهم لوكي، تعطي نولانس هذه اليونيفرسيتي للقنصلية الإيطالية اللي في تونس. القنصلية الإيطالية اللي في تونس تقوم بالإجراءات اللازمة بالنسبة ما يخص كل ما يخص من وثائق، من دبلوم، هم ذوكم يعملوا فيهم كنترول وقت اللي يبعثوهم لهم. يعني يقوموا بالإجراءات كاملة، حتى من مرات يعملوا لهم حتى سميوهم بالمن باللغة، تيست لغوي. ساعات يعملوهم لهم في القنصلية حسب كل واحد، ولكن فما زاد شهادة تسمى هي تشيزية، يقوموا بالامتحان هذايا. وهذا يعني مسلم من طرف، يعني مش وثيقة تونسية باش ياخذوها من تونس، مسلمة من طرف مدارس وجامعات مكلفة متاع اللغة هذية من إيطاليا. يعني وياخذوا سيه كامل وتقع الموافقة، يقدم الفلوس عائلته الله يعلم بهم حالهم كيفاش اللي باش يحطوا يبلوكيوك الفلوس في البنكة، معناها بتكاليف كبيرة. المشكل فين؟ يجيوا لهنا لإيطاليا يتقدموا جات ذي الجامعة نتاع بيزا، تجي في آخر لحظة تقول له يسك تعمل أنت تيست آخر. بتفهمي؟ لكن تعديت انا نقبلك، ما تعديتش انا ما نقبلكش. لا، هذا ما يجيش، لانه احنا عنا بعض الجامعات اخرى زادة تقوم زادة بنفس التست، بتقول لك نعمل لك تست، اما اذا كانك ما نجحتش فيه المرة الاولى تقول لك اني باش نعاوده واحد اخر مثلا في الشهر الجاي. تزيد حتى لك انا ما مشيتوش، تقول لك وصلنا احنا فما جامعات وصلت حتى لشهر مارس، يعني من سنة الناس تبدأ القراية متاحة، احنا ما كتعرف من سبتمبر سنة دراسية يوصلوا حتى المارس، ويبدأ فما ديسبونيبيليتي متاع امتحانات، ينجم يقدم الطالب وقت اللي يحضر روحه حتى في اللغة، حتى اللي ناقص، معناها حتى اللي ناقص لغة. تصور انت في 6 شهور هذوما متاع قراية مش يتحسن شوية وش فيه تست يعني عادي
0: ولا ويلحق على اصحابه
1: بتبع. لكن في النقطة هذه وقت اللي هو الطالب جاي بالفيزا هذيك اليونيفرسيتا هذيك، هي اليونيفرسيتا تقبله راه وتسجله، لأنه على فكرة فما التسجيل هذايا وقت اللي هي منصة ومربوطة ببعضها فهمتني كاملة. اليونيفرسيتي هذه وقت اللي انت تقدم يعملوا لك التسجيل حتى ولو ناقص وثائق ناقص اي حاجة، فما ناس ما تجيبش ديكلاراسيون دي فالور نتاعها يبقاو باش يعملوا تشيمية. احنا عندنا ناس في جامعات اخرى راهو يوصلوا حتى باش يعديوا الدفورات ويعديوا الواحد يقولوا لما تكمل ورق غير باش تعدي دفورات، اما يدخل ويتسجل ويبدا موجود في الجامعة ويخلص المعلوم نتاعو تاكس وكل شيء. هذه مشكل بيزا جات بامر انا ما فهمتش الشيء هذا علاش عملوه، تعطيك لا بوسيبيليتي نتاع امتحان، والامتحان هذا وقتاش؟ الناس هذه مازالت موجوده في تونس لانه احنا عندنا طلبه زاد، انا ما فهمتش انا سفاره من القنصليه من غادي، فما طلبه وصلت تجي في ديسمبر، ديسمبر ناس يقراوا ثلاثة شهور عندهم اللي يقراوا راه
0: اي صحيح فهمت.
1: هذا كل ما يهم هذا كل شارينا فيه ومش مشكل، ما ولا الطالب في الاخر يتسجل وتمشي اموره قانونيه واضح. للجامعه نتاع بيزا هذه جات قال لك تعطيك المره الاولى وتعطيك مره اخرى، يعني تحط موعد هي وحود مواعيد تعملهم هي. وفي الاخر انا تو علاش انا تو نتكلم كي سمعت مؤخرا بالموضوع هذا، انا خذيت جميع الوثائق والادله نتاع الطلبه نتاعنا اللي هما تقدموا ومشاو مراسلات بينهم بين الجامعه، وتوصل انت الجامعه تقول له انا راك وهذا مكتوب انت راك ما تعديتش في الاكزاما تيست هذاك راهو ما نقبلوكش احنا. نو لا شنو معناه ما تقبلنيش؟
0: يعني اجراء جديد تم،
1: هو راه مش جديد، هو مش جديد، هو هذايا بيزا يظهر لي انا يظهر لي لانه تو نحكي لك على نقطة أخرى يظهر لي عملوها سابقا،
0: معناها مش أول مرة
1: اسمعني عملوها سابقا، لكن وقت اللي راهو وقت اللي راهو ما تكلم عليهم حد خليها هذه بين قوسين ما تكلم عليهم حد والناس مشات تشكات تو نحكيه وين تشكاه وزاده
0: اي
1: بيظهر لي المره هذه ولا عدد كبير. انا صدمت لي العدد نتاع الناس اللي ولا دخلت عندي في جروبات كي راوني انا تكلمت فيه كي جاوني انا زوز طالبات وراسلت ديريكت بالامور القانونيه نتاعنا لايطاليا، معناها مش باش نبقى نبكي ولا نشكي ولا نمشي الاداره معناها تونسيه باش نجي نقداها، نو نو قلت لهم انا نقوم بالاجراءات القانونيه لهنا يمنعوا منعا باتا هالجامعة هذه باش تصرف التصرف هذا. وطلبت وطلبت زادة كتابيا وجاتني رسو اليوم توصيل من اليونيفرسيتي نتاع بيزا اللي هم توصلوا بالشكاية نتاعي وهم باش يبقاو يخدموا في الموضوع الطلب اللي طلبته، خاطر احنا مع القضاء مع الامور القانونية هنا ما يلعبوش.
0: اي
1: هم اوكي يعديه ويقول لك اهو قنصليات ما تفهمش، هاي السفارات ما تفهمش، هاي اللغة ما يفهمش قانون او كذا يعديه. احنا قمت بالامور القانونيه الفت النظر بصراحه نحكي لك انا قدمت لليونيفرسيتي نتاع بيزا، قدمت لليونيفرسيتي لي المنصه نتاع اليونيفرسيتي لي، قدمت زاده بشكوى ضمه كلهم الى اسمها وزاره التعليم والبحث العلمي هذوك نتاعهم، وبعثت زاده للسفاره الايطاليه يلزم توضح شنو معناها هذه تم رفض الفيزا ولا تم فسخ الفيزا ولا خطرية باللغة الإيطالية ريفوكا ديل فيستو. ولفت النظر أنا بصراحة الوزارة الخارجية متاعنا بصراحة جيت احنا الإدارة متاعنا في تونس كوزارة خارجية وكان مسؤولين كبار جاوبوا معنا نشكر زادة الإعلاميين زادة جاوبوا معنا هذا لأني احنا أمور قانونية وأنا مواصل بالأمور القانونية هنا في إيطاليا، إلا وأنه تونس نحبهم يحلوا يعني وزارة الخارجية تتكلف هي بالموضوع هذا وتشوف مع السفير الإيطالي شنو معناه هذه يا إنسان يا تعطيوه يخرج من اللول، أما مش شباب كيما هذا تخليهم طيش هنا. أنا توا والله شيء يحزن، أنا فما ناس روح بيشوف يزور عائلته جاءوا راجعين أختي قمرة جاءوا راجعين من المطار تبعوا له في الباسبور ريفيلي ورجعوه، تصور انت تحطم انت شاب صغير ولا شابة بالطريقة هذية
0: بالحق
1: بعد ما عائلته صرفوا الفلوس اللي صرفوها
0: اكزاكتومون بعد الاجراءات الكل والمصروف، خاطر كي باش تقرا البرا راهو مش ببلاش، خلينا نحكي
1: مش ببلاش
0: فوالا
1: راهو. والمؤسف والمؤسف والمؤسف انا توا الموضوع راهو عنده برشا والحكايه والمؤسف هو انه توا الجروبات هذه المجموعات نتاع الطلبه يقولوا لي مشينا للقنصليه خرج الشاوش قال لنا قنصل مش هنا
0: اي
1: به واللي يعاود يكلموا ابعثوا لنا قائمه وتو نشوفوا في بالك عندنا ناس ترفضت وناس رجعوا وناس عيطوا لها ونحوا لها اوراقها واحنا الادارات نتاعنا لهنا مازال اسمعني ابعث لي قائمه تو نجاوبوكم سمحني ساعة
0: فلا
1: حاجة أخرى زادة النقطة اللي أنا خلتني يعني
0: تتكلم.
1: ورسلتك تبقى ايه. أنا حتى المسؤولين سابقين عنا لأنه كانوا قناصلة وكانوا رسلتهم قلت لهم شو الشيء شنو اللي صاير عنا في روما. تصور أنت مجموعة من من من من طلبة مشي وهبطوا روما ترش معناها أنت يطلع شاب يمشي من هنا بش يتنقل لروما رو كينو خاصه بش يخلص بيمتع طيارة رو راو التكاليف هنا راو ترانسبور ماهوش سهله راو شيء
0: بالنهايه
1: الله اعلم به الله اعلم به كيفاش يلم هو بالفرنك باش ينجم ياكل ويشرب طاوله لانه حبسوا له اوراقه
0: اكزاكتو
1: وعائلته اللي يبعثوا له فك ما عندوش حق باش يجيب كونت يحل كونت هنا باش عائلته تبعث له الفلوس فيه اكل كونت هذاك اللي هو حاله كونت بلوكي في تونس يعني حابسين واقفين تجي انت تخرج لهم مسؤول ويقول لهم اسمعوني والله يلا غالب احنا رانا صارت لنا اشكاليه عم ناول آسي عم ناول صارت لنا إشكالية عم ناول كي من هكا والطوم حليناها نحاولوا فيهم
0: بابا
1: تحاول أيه؟ فيهم احنا عنا إدارة تمشي تحاول هذا باش نفتح بعد انا راو ان شاء الله نحلوا وضعية الطلبة بتاعنا لهنا وراو باش الحل باش نطلب انا فتح تحقيق لوزارة الخارجية باش نرسلهم يعملوا فتح تحقيق في الإدارات بتاعنا لهنا شنو اللي قاعدين يعمل
0: فوالا
1: والأخ... إذا كان ما يحترموش إذا ايه؟ كان ما يحترموش طالب متخرج من تونس جاء لهنا وتعرض إشكالية كي من هذية وما تحلوش البيبان ولا تقول له أنت القنصل راهو ماهوش موجود يهبط للسفارة يقولوا له والله أنا باش نحاوله نا بابا مع الناس السفارة باش تحاول احنا لهنا وقول له زيد مع الناس باش يحاولوا فما قانون أنت كاس السفارة تراسل أنت الخارجية والخارجية خوتي تتكلم أنت إذا كانت ما تقدرش أنت لهنا باش تنجم تتكلم
0: يعطيك الصحة
1: احنا توا انا نشكر وزيد الركز نشكر الاعلاميين وانهم هما اللي واقفين لاخر وتوصلوا الصوت متاعهم انا كتبت لهنا والتو بنطالب فيهم بفتح تحقيق هنا في ايطاليا
0: أي.
1: وبالامور القانونية او كالزم وما ما فهمش تجاوبات احنا نمشيو بهم للقضاء لانه لهنا القضاء في ايطاليا القضاء صعيب كي تعطيه القضاء شنية الاخلالات شنوما هنا يتعاقبوا راه ماهوش سهلة
0: اكيد
1: خاطر أنا مطالب شنو العدد متاع الطلبة ذوما اللي يخرجوا باسم الجامعة هذية وشكون هو اللي قاعد يرفض لهم أنت في الجامعة وش نحب نعرف أنا شنو الأسباب وشكون هو السيدة ذي وعلاش جامعة تعمل تيست آخر وعلى أساسه هو ترفض قول له لا ما عادش نقبلك
0: ما من الأول يا تقبل يا لا وقت الأمور تبدا واضحة أي
1: ولكن هما حصلوا في حاجة ماني أنا فاهمك هما حصلوا في حاجة فما بعض الطلبة بعثوا لهم قالوا له برا امشي لوج على جامعة أخرى وزيد نعطيش فكرة
0: بدل الجامعة والمكان والاختصاص
1: ايه برمشي بدل جامعة برمشي لا هما يحصلوا هما ذي غالطين فيها وهما هذم تشدوا لبساج كلهم هذم فيتهم أنا عندي لأنه ممنوع ممنوع أنت جامعة جاي عندك تسجلوا وإذا كان ما قراش ولا ما عملش ولا ما قد أنت اللي تحمل مسؤولية
0: واضح
1: عم تجي أنت من الباب تقول له ما تجيش تيست أنت برمشي روح لا لذي ما تجيش وبالقضاء هنا نوصلوهم الاحد وهما جاوبوني اليوم انا على المراسله اعطوني النمر بروتوكول واحد قالوا لي راهو موضوعك هو بروتوكولاته وان شاء الله احنا القدام وان شاء الله على فكره
0: مش
1: نعرفوا احنا خاطر فما فكره فما ناس يبداوا يحكيوا في كلمات اخرى وفما ناس توانسه ربي يهديهم ربي يهديهم يوصلوا لهم في معلومات غالطه يعني ما نحبش نقول هالكلمة كونكواشني خدمتهم
0: أي.
1: أنا يوصلوا لهم في معلومات غلطة هاو كيفاش يصير في تونس أو كيفاش يصير هنا هذو ما نقول لهم ربي يهديكم ومهما هذو مخينكم رام توانسة ورام وليدات صغار وهذا مستقبل نحن حتى مستقبلنا طبعا أنا اللي الراجل هذا هو المستقبل بتاعنا سواء كان هنا في إيطاليا كيفاش يبقوا هنا ولا في تونس بيك ناس متخرجين
0: أي
1: وعلى فكرة باش نعرفوا لكون الناس هذوم اللي وصلوا في المعلومات الناس هذوم الكل اللي رفضتهم بيزا راهم يقراوا ومسجلين وفما اللي مسجلين عنا في الجهات متاعنا وراهم يقراوا ما نحبش واحد باش يكذب عليهم ولا باش يبدا يتهم فيهم ناس يقراوا ويعديوا في الدفوارات وتو يكتبوا لي يقول لي استاذ بالله انا عندي الدفوارات تو ما يوقفونيش نقول لهم انا ما ينجم يوقفك حتى واحد ومن حقك باش تكمل قرايتك وبالنسبه لامور المركز واحد وكل شيء زعما تو باش يتراجعوا في القرارات نتاعهم لانه احنا معاه وزارة الخارجية مع مشكور وزير الخارجية لأنه واقف الأمور هذه وبيحاول الله يلقاو حتى حل هم حتى مع السفارة الإيطالية حتى في المستقبل زادت باش ما تكونش المشاكل هذه لا طلبة نتاعها.
0: واضح، يعطيك الصحة، مشكور جدا على التوضيحات هذه يا سي محمد بوعلي، وشكرا على قبول الدعوة ويعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا وإلى اللقاء. دونك كان معنا رئيس جمعية التونسيين بيانوفارا اليوم للتلخيص يعني السريع، أن الطلبة المعنيين اللي نحكي عليهم اليوم استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة الكل، يعني بدءا من الحصول على القبول الرسمي عبر المنصة المخصصة للتسجيل، مرورا لتأشيرة الدراسة، كيف السلطات القنصلية الإيطالية كانت قبلتهم في التسجيل هذايا في الجامعات، واستكملوا الوثائق المطلوبة الكل، ثم كي يمشيوا الغديكا يفاجئوا بفما إجراء جديد واختبار جديد ماهوش منصوص عليه وماهوش مفهوم شنو من اختبارات لغوية إلى غير ذلك، ووقتها يقولوا لهم معناها ما تمش قبولكم بعد ما صرفوا وبعد ما حطوا الملاين. وهنا نعرفوا اللي الطالب باش يمشي يقرأ البرة راهم ملاين تتحط، يعني نجم نقولوا لهنا عبارة عملية تحيل، وهنا بالنسبة للجامعة المسؤولة على التونسيين بنوفارا تحركت، وهنا كان معنا سي محمد بوعلي ويطالب بالنسبة للتجاوزات الخطيرة كما يعبر عنها ببحث تحقيق، و اليوم إن شاء الله الطلبة هذوما يوصلوا الحل وينصفوا. مازلنا واصلين معاكم أكيد أعزائي المستمعين، بعد شوية يكون منورنا مندوب شؤون الثقافية بالمهدية سي معز خريف، وأكثر تفاصيل على البحث.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. وفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش، روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجا بحذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفات.
3: هو الحربوس يوان الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. توا العشرة متاع الصباح

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معاكم صباح الانوار وصباح التجديد. دخلنا في البرمجه الصيفيه ودخلنا في البرمجه المزيانه لمهرجانات مهديه الحلوه المزيانه. اكيد برشا تفاصيل واستعدادات المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه تكون على قدم وساق، خاصه اللي احنا في وسط الصيف وفي وسط البرمجه وقريبا تشهد المهديه الليالي المزيانه وليالي احنا المهرجانات نبداو نستناو فيها. شكون من مهدوي توا ماهوش يسمع فينا ويقول وقتاش باش تبدا برمجتنا وتبدا الحركيه؟ ما ننساوش اللي المهرجانات يعطيو رونق مميز للمهديه، وخاصه كي تبدا حفله بالفنانين والعروض المزيانه اللي ديما تنور وتشرف المهديه. اكثر تفاصيل على ولايه المهديه ككل، خاطر كي نقولوا المهديه ماهيش كان مدينه، اكيد ولايه المهديه ككل مخصوصه بالبرنامج هذايا. واكثر تفاصيل مع ضيفي اللي رحب به اليوم سبيسيالمون سي معز خريف، المندوب الجهوي للثقافه، المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه بالمهديه. عسلامة سي معز.
2: عسلامة اختي قمر، مرحبا.
1: نورتنا.
2: عايشك، مرحبا بكم وجميع مستمعي الام اف ام.
1: اكيد طلتك علينا ماهيش من فراغ، وطلتك اليوم انت طلتك عزيزه الحقيقه، ما تجي الا محمل بالثقافه، ثقافه يمين ثقافه يسار. اليوم برشا استعدادات، اليوم استعدادات مميزه قاعدين تقوموا بها. اكيد البرمجه النهائيه ما نعرفش كملت ما كملتش، لكن اليوم نحبوا ننوروا المستمعين، نحبوا نعطيهم اكثر فكره شنو يستنى فينا في الصيف.
2: بارك الله فيك. كما دابت عليه وزاره الشؤون الثقافيه اللي توجه لها بالشكر الحقيقه، يعني جل المهرجانات في ولايه الجمهوريه الكل هي بدعم من وزاره الشؤون الثقافيه والمؤسسات الراجعه لها بالنظر. احنا كمندوبيه ولا كوزاره السنه جديد في الوزاره، اللي هو الوزاره اطلقت منصه رقميه للتمويل العمومي للمهرجانات.
1: اي
2: عمنا خدمنا ملفات ورقيه السنة جديد، اللي هو منصه التمويل العمومي subvention.mac.gov.tn على جميع المديري الجمعيات المهرجانات تقدم بملفات رقميه. وهذا اللي حصل معناها خلال شهر التراث، يعني نقول 23 افريل وقت احنا نخدم في شهر التراث، بارالل نزلنا بلاغ نحث فيه للجمعيات تسجيل عبر المنصة هذه. فتحنا بلاغ من 23 أفريل حتى 1 جوان، يعني برسك شهر ونص.
1: شهر ونص كيف هي باش كل جمعية
2: تاخذ حظها؟ ايه؟ معناها حتى من دارك نجم تصب الملف متاعك، ما عادش مربوط بمكتب ضبط وتوقيت إداري
1: ولا
2: وتكافأ فرص للناس الكل. احنا نحكم على الدوسيات الرقمية النيميريك اللي تجينا. واضح. نهار 1 جوان في العدد نتاع الملفات ناقص شوي، زدنا مددنا في البلاغ من 8 ل 14.
1: اي
2: احنا 15 جوان مطالبين بمد الوزارة على الاقل بالخطوط العريضة للمهرجانات الصيفية
1: للبرمجة. اي اي
2: وهذاك اللي صار 14 من 8 ل 14 مددنا، ومن بعد حصرنا السكيلات نتاع المهرجانات نتاعنا الصيفيه الكل.
1: ايه
2: وبدينا في المعالجه نتاعها، يعني المعالجه يعني فرزها من الوثائق، زدنا ندقوا لانها كما تعرف وما تبدل حتى شيء جيس ولا ورقي. يعني اللجنه فيها اربع ممثلين من المندوبيه ومراقب المصاريف العموميه. ملفات هذه بدينا في الفرز في الاعداد المادي نتاعها، و ثم شكون حتى معناها أقرنا له منح في عروض حسب الطلب نتاع الملف اللي باش يجينا. كل جمعية تنجم تطلب لوجستيك ولا عروض، هذا هو اللي باش نلقوه على المنصة اللي طالب. نحاولوا احنا كلجنة نشوفوا مع بعضنا اش نجمه، كل مهرجان كاش نجمه ندخله بحول الله. هو راه التدخل تانا باش نكونوا على قدر المساواة، ما نجبت نضربوا حتى مهرجان برسك باش نحافظوا على نفس المنح على نفس العروض على نفس القام تعملنا. ما نجمش انا مهرجان عريق السنفوني باش نقص له ولا ليلة المهدية ولا على سبيل الذكر. حاولوا الناس كل نرضوا الجهات الكل ندرسوا الملفات نتاعنا، وان شاء الله معناها ننتظروا. احنا كنا راسلناهم في ذلك الجمعيات حتىش اللي ويت معناها بعد غدوة برسيب يوافونا البرمجة النهائية.
1: النهائية.
2: علاش المهرجان الوحيد اللي برمجته واضحة المعالم واللي باش ينطلق السبت هذا نهار 11 جويلية هو مهرجان الموسيقى السيمفونية بالجم.
1: إيه.
2: أول ايه. مهرجان باش يديماري عندنا في المهدية هو في 11
1: مهرجان عريق وعنده جمهور غفير
2: وعنده حقيقة. جمهور وعنده يعني الخصوصية متاعه وهذا راه توجه هنا الوزارة ماشية فيه تو اللي كونه المهرجانات باش تكون معناها ذات خصوصية.
1: اي
2: مثلا الوزارة متاعنا سنة رجعت الجاز في طبرق اللي انقطع لمدة سنوات وعنده عشاق الموسيقى هذيك واللي هو انتظم من لدو حتى شلنف جويلي. كذلك الوزارة باش تنظم بوغرنين باش تنظم أورنف هون الشعبية باش تنظم كارتاج الوزارة ثناء كل يعني معنا باش تنظم مهرجان الراب في دورة الأولى في القصرين. يعني الوزارة هي بيدها تلوج على الخصوصية هذه وتحب تأسس فعل ثقافي هادف وأحنا مع سياسة الوزارة
1: نطبقوا
2: في سياسة الوزارة. هذا هو جديد. نرجع لك للمهدية. احنا كي تقدمنا بالبلاغ عندنا 7 مهرجانات اللي هم تمكنوا من التسجيل في المنصة. وثم مهرجانات للأسف ما نجمتش تدخل وصوب الملف على المنصة.
1: علاش؟
2: ان احنا عندنا نقطة اتصال في المندوبية. او اللي ما يعرفش يصوب الملف يجينا المندوبية. الستاب كيفاش تصب في المنصة
1: فوالا.
2: يعني ما غيش
1: حاجة ماهيش صعيبة حتى اللي يصعب عليك تمشي للمندوبية دونك تسهيل الأمور.
2: اللي ما صبوش أنا نقول يمكنش بروبليم كونيكسيون ولا في بلاصة ما فيهاش كوفرتير
1: بار إكزامبل.
2: مثلا مهرجان اللوز ما تمكنش باش يصب معتمديه الشاب مثال ما جاني
1: وينجم يكون كونيكسيون خاطر نعرفوا الاكسيس بقى ايه
2: معتمديه الشاب ما جاني منها حتى دوسي
1: بار إكزامبل.
2: شربة الحصاد الثقافي
1: هي.
2: ما تمكنش باش يصب. لا وانا مطالب كان بالجمعيات المهرجانات اللي تتعدى بالمنصة
1: فوالا.
2: يعني ما نجمش نقبل دوسي ورقي كما قبل
1: اي
2: هذا هو الحصيلة متاع ادراج الملفات الرقمية هي توصلنا الى 7 مهرجانات اتمكنت من تنزيل الملفات نتاعها على المنصة. وهاو باش نذكرهم لك تباعا
1: عندنا
2: ان شاء الله المهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية في دورة 39 من 11 جويلية حتى 16 اوت. كذلك عيد البحر مهرجان عيد البحر بالمهدية الدورة 31 من 18 حتى 3 اوت. عندنا المهرجان سيد الناصر الدولي العادات والتقاليد بالسويسي دورة 40 من 1 أوت ل 8 أوت. كذلك عندنا مهرجان ليالي المهدية الدولي الدورة 49 من 25 جويلية ل 15 أوت. عندنا مهرجان صور الساف سلقطة الدورة 44 من 26 جويلية حتى 23 أوت. مهرجان المغاربي للعسل وحياة التراث سيدي علوان
1: أي.
2: 31 جويلية حتى 14 أوت في دورته 36. وعندنا مهرجان موسيقى العالم بالجم من 18 أوت ل 31 أوت الدورة 9. يعني هذوما المهرجانات اللي توفرت فيهم الشروط وتمكنوا
1: ولا.
2: من الولوج للمنصة وتم إيداع ملفات متاعهم ووصلتنا. احنا بدينا كما سبق وحدث في اليوتيوب متاع الدوسيات هذه
1: اي
2: ما حاجة بركة احنا معناها رسلناهم الكل باش يمدونا بالبرامج النهائية نهار 8 جويلية. لان انا توهيك المهرجان الوحيد اللي برمجته كامله هو مهرجان
1: السيمفوني
2: الجمعة هذه صامدي 11 جويلية
1: باش يبدا باش ينطلق
2: ان شاء الله موافقين
1: ان شاء الله.
2: ما نعرفوش على البرمجة نتاع بقية المهرجانات
1: اللي انت سميت منهم ديجا ومهرجانات عريقة
2: نعرفو يعطونا برمجة أولية كما تنجم تكون هي هذيك هي كونفيرمي كما تنجم بعض العروض فيها تعود مش كونفيرمي ينجموا يبدلوا هذاك. علاش احنا طالبنا لويت جويه ان شاء الله باش يمدونا بالبرمجة. احنا بطبيعتنا كي يمدونا بيه باش نبدو بيه وزارة الإشراف وزارة الشؤون الثقافية اللي تتبع معانا. هذا هو جديد السنة في ولاية المهدية.
1: ديما عنا جديد.
2: أنا نقول جديد لأن عم نول كي عملنا التقييم تاع المهرجانات الصيفيه في ولايه المهديه نلقوا ثم اخلال في الخارطه تاع المهرجانات.
1: كيفاش؟
2: لما معتمديات فيها مهرجانات ومعتمديات ما فيهاش مهرجانات.
1: ما فيهاش.
2: وهنا نحكوا على الحق في الثقافه.
1: اي
2: نحكوا على فك العزله الثقافيه. هذاك علاش احنا سناء تقدمنا بمقترح للسيده الوزيره في مقرر ايام ثقافيه.
1: اي
2: خمسه معتمديات

0: فوالا.
1: هذا علاش اليوم احنا جديد هو الايام الثقافيه هذه بدعم من وزاره الشؤون الثقافيه وتحت اشراف مندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمهديه.
0: برافو.
1: باش يكون مدير الايام الثقافيه هذه هو مدير دار الثقافه لكل معتمدية.
0: يعني كل معتمدية مدير الدار الثقافة متاحة أو المركب الثقافي هو اللي بيش يكون الأيام. المدير الأيام
1: طبعا مع المجتمع المدني مع المعتمدية مع البلدي الأطراف الكل. احنا سبق اللي بدينا في الماراثونية معنا سباق ماراثوني بدينا به بيرة جلسنا مع السيد المعتمد مع زميلنا مدير دار الثقافة سي عبد الكريم يعني وضبطنا التاريخ نتاع الأيام الثقافية به بيرة. كذلك صارت جلسة في بلدية المعتمدية البرادعة صارت جلسة نهار الجمعة في بلدية في معتمدية بومرداس أولاد الشامخ. واليوم إن شاء الله باش نكملوا بعد شوي عندي اجتماع مع السيد المعتمد ملوج تانا في ضبط الأيام الثقافية بمعتمدية ملوج. أنا نعطيك مثلا أول أيام ثقافية عنا باش تكون في هبيرة من 24 جويلة 26 جويلة ثلاثة أيام. عنا الأيام الثقافية ببومرداس أيام 29-30-21 جويل. الأيام الثقافية بولاد الشامخ باش تكون من 7-9 أوت. الأيام الثقافية بالبرادعة نفس التاريخ من 7-9 أوت. والأيام الثقافية بملولش من 13-15 أوت. هذه احنا كنشوفوا الأيام الثقافية هم 5 معتمديات
0: أي
1: وعندنا 7 مهرجانات اللي هي صبت على المنصة 7 و5 يجو برسك 12 مهرجان اللي احنا عم نول خدمنا 14 ما بعدناش برشا على كل حال لأن في اللوز ما تمكنش شربان ما تمكنش والشابة معناها يمكن سنة يعني أكثر من عم نول
0: فما فرصة بشي يلحقوا
1: احنا المشكلة البلاغ السكر بالرغم اللي مددنا فيه واحنا كتصلنا بوزارة الإشراف قالونا تخدموا كان المعتمديات اللي ماخذين فيها موافقة من الوزارة لكن احنا ما نسكروش الباب ان معتمدية الشابة ومعتمدية الشربان ان شاء الله حتى هم نكملوهم وباش هكاك تكون المعتمديات الكل خذت حقها في الايام الثقافية هذه. هذا ان شاء الله باش نخدموا عليه باش نواصلوا ما نجمش نعطيك اجابة صريحة نقول لك راهو باش نخدموا صحيح زوز اللي مازال انا كنراجع وزارتي اذا اعطيتنا لوكي فيهم عشان يضوكم واضحين ماخذين فيهم مقرر وترخيص من الوزير
0: اي
1: اما زوج الاخرين واكيد انا ناكد لك بحول الله راه باش تعمل حاجه من نحاولوا. كذلك ثم اتفاقيه شراكه وقعتها وزاره الشؤون الثقافيه مع وزاره الاسره والطفوله
0: اي والسن. اي
1: اللي هي وسبق وحكيت انا وسي المندوب الجهوي مصطفى ابو بكر الجديد اللي كونه اثناء نحاولوا الصغيرات اللي هم بعاد على البحر واللي هم عمرهم ما دخلوا مسرح ومهرجان باش يتم جلبهم
0: اي
1: معناها مثلا انا نخدم نقول هبيره ولا ولاد الشامخ ولا اللي هو باش ننسقوا مع سي عماد مصباح لجور اللي عنده العرض بورنفون سي مصطفى ابو بكر مشكور جدا قال علي الترونسبور والتنظيم يجيب الصغيرات ويدخلوا مجانا ويعيشوا التجربه ويعيشوا كما سبق وزارة الثقافة معناها تم جلب معناها الشباب من الولاية تمشي تعيش التجربة في كارتاج
0: هي.
1: هذا سنة باش نعيشوا الصغيرات على المناطق الداخلية التجربة يعني نهزوهم للسنفوني ولا ناخذوا نهزوهم للمهدية ولا العيد البحر
0: هي.
1: إن شاء الله باش نخدموا عليه إذا ما تم اتفاقية وإحنا مطالبين بتفعيل هالاتفاقيات هذه هذا هو الجروسو مودو يعني الخريطة نتاع المهرجانات الصيفية سبق كذلك الثلاث اللي فات جلسة أنا تمهيدية أو الاستعدادات معنات بشراف الكاتب السيد معتمد الأول بن عمر ووضع نقاط على الحروف وتم معناها تقديم بسطة على جل المهرجانات كانوا حاضرين فيها أغلب المديرين نتاع المهرجانات وقدموا برامجهم كذلك موجود الأسلاك الكل من حماية من أمن الحق الحقيقة اللي نشكروهم على المجهودات اللي بدوا فيها في كل صائفة بالحق استنزاف معناها كبير ياسر راهو بلا أمن وبلا حماية ما نجم
0: تنجمش ينجح
1: وي ومن منبر هذا نشكر جميع الأحادات وجميع الأسلاك مختلف الأسلاك اللي ديما تعاضد التنظيم نتاع المهرجانات من هلال الأحمر من كشافة الكل يعني
0: يعطيهم الصحة
1: الكل إن شاء الله تكون

0: صيفية باهية للناس الكل. نعرفوا يعني المهدية ولت قبلة تاع السياح بامتياز في الصيف. كل من كل زائر يجي نحاولوا نعيشوه التجربة نتاع المهرجانات نتاعنا، نوروه التراث نتاع المهدية. يعني يروح بحاجة في الممارة نتاعو. عندنا مهرجان معناها عند البحر جراتوي، عروض كل مجاني ويستقطب يعني في
1: بلاصه مميزه الحقيقه.
0: وعندنا جاليه انا تجي في الصيف تحب تعيش، تحب تتفرج،
1: تستمتع،
0: تخرج تستمتع. ان شاء الله جل البرمجه الصيفيه للمهرجانات تلاقي استحسان الجمهور، وهذا يعني هدف نخدمه عليه، اللي هو الرقي بالذائقه العامه للشعب ككل او المواطن ككل. هذا هو اجمالا المهرجانات الصيفيه، واحنا كمان دوبية ايدينا مفتوحة للناس الكل،
1: اكيد باش تتعاونوا
0: الناس الكل. مندوبية بمؤسساتها بمختلف شرائح المجتمع، بالمدني، بالجمعيات، احنا نخدم مع بعضنا لتقديم مشهد ثقافي يتميز بالخصوصية. وهذه الخصوصية لا تنبع الا من ثراء هذه الارض. نرجع ونقول بالتوفيق والنجاح لكافة المهرجانات السنة، وإن شاء الله أكيد باش تستضيفيهم واحد واحد.
1: نهائية نجاح. شو نقولك، خليلي كل ورقة.
0: أنا كان الضبط متاع ذوق. وهذا هو جديد إن شاء الله.
1: إن شاء الله تكون برمجة مميزة.
0: إحنا رو كدور ثقافة ولا ثم برمجة صيفية مشكورين ثنا ودور ثقافة قاعدين يقدموا في برودوي في الصيف هذا للصغيرات. معناها ماناش يعني نقولوا النشاط الثقافي او انتهى في جوان الموسم الثقافي،
1: لا في الصيف ثم برمجه
0: تواصلوا، ثم نوادي اقتصاد قاعده تشتغل، ثم بالحق الثقافه عبر الادماج. ما عادش دور الثقافة كما بالمنطق القديم، ثم مؤشرات، ثم أهداف قاعدين نخدموا عليها، ثم مؤشرات قاعدين نخدموا عليها، محاور نخدموا عليها اللي هي طلبتها منا وزارة الثقافة. مش نذكر لك مثلا نخدموا على المسلوكات المحفوفة بالمخاطر أو الإدمان، نخدموا على السلامة المرورية، على البيئة، تمكين الاقتصادي، عديد من المحاور
1: مهمة،
0: فن الشارع، عديد من المحاور قاعدين دور الثقافة تخرج دار ثقافة من الأسوار متاعها وقاعدة تقرب للشباب والفئات هذه وتقرب حتى الفئات الهشة. هذا هو الهدف متاعنا. مشكورين كذلك، ما ننساش باش نشكر إطاراتي في المندوبية الكل على الجهد اللي قاعدين يقدموا فيه. بالحقيقة معناها الناس كل تخدم في جو ممتاز وفي تناغم، ونحاول نقدم المعلومة لأي من كان، كسوة من المهرجانات أو من جمعيات ثقافية. هذا هو حقيقة العمل الثقافي، راه ما هوش بارسيال كما نقول وعطيني يحس به. بالحق العمل الثقافي كان اللي يمارسه سير تران ويخدم ويعطي، وكلهم يخدموا بالرغم الهنات وبالرغم التعب وبالرغم الانفراستركتور اللي فيها وعليها، ثم فهمتني هذا الكل ما يثنيناش، وقاعدين نقدمه في أجمل صورة للبلاد هذه.
1: برافو.
0: وقاعدين ثم مؤسسات قاعدة تبنى بمواصفات عصرية. احنا نحب نشوفه المهدي نهار أخر عندها مسرحة وطلق يستقطب ولا يستقط استيعابه، معناها فيها 2000 و3000 ولا حتى أكثر، لأنه بالحق راه ولا المعالم الأثرية ولا المواقع الأثرية كما برج الجم ولا برج العثماني.
1: البرج العثماني أو مسرح الجم.
0: مسرح الجم هضوم الزوز، معناها راه كان يزمنا ثم فيزيون قدام، راه ثم حق أجيال قادمة زلنا نخدموا عليها.
1: يعني فما بروجرام مسرح طلق في المهدية؟
0: احنا راهو كوزارة شؤون ثقافية بربي رانا ما نبنوش المسارح، وزارة راهي تبني دور الثقافة والمركبات والمكتبات العمومية.
1: صحيح، المعلومة نعرفوها.
0: راه المسارح موكولة للبلديات. هاي البلدية هي اللي تقترح.
1: ما يكونش بالاتفاق مع بعضكم؟ لا،
0: احنا فنيا يمكن الوزارة تدخل. فنيا نجم تساهم في دراسات وزارة، يمكن في تجهيزات نهار أخر صوتية وضوئية. أما كباتيمو وزارة راهي ما تبنيش لها مسارح.
1: فوالا، دونك هذه مهمة البلديات.
0: إن شاء الله تشتغل عليها البلدية ألون تيرم ولا كور تيرم، ويكون ثم مسرح يليق بولاية المهدية.
1: علاش لا؟
0: وعلاش لا؟
1: علاش لا؟
0: نحلم يكون عندنا مسرح، لأن يعني ديما تجبد الحكاية هذه كيجي الصيف علاش ما عندناش مسرح؟
1: وعنا البلايس عنا الأراضي.
0: إيه وإحنا مثلاً نطمح باش نجيبوا عرض كبير أو فنان كبير.
1: إيه.
0: ما يتسعش للبرج العثماني.
1: للبرج العثماني. لازمو مسرح.
0: لازمنا مسرح. هذا هو إن شاء الله مش كل مهدية ماذا بينا كل معتمدية يكون فيها مسرح أو طل.
1: علاش
0: عاد معناها تو ما معناها مهرجانات في دورات متقدمة.
1: أي.
0: مهرجانات ذات عراقة.
1: أي.
0: اليوم مثلا عندنا مهرجانات تقام في مؤسسة تربوية في فضاءات مفتوحة.
1: صحيح.
0: راهو نحكي على مهرجان في دينور.
1: ملعب رياضي ساعات.
0: في سلامة في شروط في برشة معناها دينور من مهرجان مش هذاك علاش معناها بالحق نطمحوا ماذا بينا في كل معتمدية نفكروا قانون تارم حتى ضمن المخطط هذا أو المخطط الجاي لما لا في وضع حجر الزاوية لمهرجاناتها وطلق بولاية المهدية وتستحق المهدية أكثر من مسرحها
1: تستحق تستحق الحقيقة واليوم زاد المنفس لشبابنا مانيش نحكيه إلا على شباب ولاياتنا ما نحبش نقول هالمهمشة لكن هذا هو معناه هذا الدارج اليوم شبابنا احنا مستحقينه باش يتفاعل ومستحقينه باش يخرج من الحاجات السلبية اللي قاعدين عايشينها بالثقافة الحل الوحيد والأمثل بعد التعليم هي الثقافة
0: صحيح.
1: هذا ولا من مؤسسات التربوية إلى المؤسسات الثقافية لهنا اليوم شبابنا هذاك اللي باش بالحق باش نخرجوا منه ما كل خليني الموجة الخايبة اللي قاعدة تصير وهذا اللي انتم قاعدين تسعوا عليه
0: هذا هو احنا تو الشباب هو راس المال
1: آوي.
0: هذا احنا راس مالنا صغيراتنا الاستثمار في الناشئة هذه في الشباب هذه راهو كما حكينا على دور الثقافة اللي تقدم فيه على مدار السنة مهم جدا كذلك باش نحكوا على ثقافه المطالعه والكتاب
1: اي
0: زملائنا في المكتبات العموميه بولاية المهديه عندهم مصيف الكتاب كذلك وعندهم مسابقه اوفى المطالعين وقاعدين يشتغلوا وولاية المهديه حققت في البطوله الوطنيه وعديد الجوائز يعني
1: يثلج الصدر الحقيقه
0: مكملين فيها ثنيه هذه وتحيه شكر واجلال الى كافه أمنا المكتبات بولاية المهدي
1: يعطيهم الصحة
0: كنا عائلة واحدة سواء دار ثقافة أو مطالع
1: نكملوا بعضكم يعطيك الصحة مشكور جدا سي معز برمجة مزيانة إن شاء الله نقولوا إحنا من بعد يجيوا بحذانا أكيد مديري دار مديري المهرجانات الصيفية أكيد مركز على دار الثقافة خاطر علاش عجبتني الأيام الثقافية الجديدة اللي باش تصير إن شاء الله وعلاش ليه نستدعيوهم زيدا ويكونوا حاضرين بحذينا على خاطر حاجة مهمة برشا وقتها احنا نقولوا الفضاء يولي مفتوح للناس الكل باش الناس الكل نشاركوها في إذاعة مفاهيم اللي تحرص الحقيقة باش تكون ديما مواكبة الثقافة وديما مواكبين الحاجات المميزة اللي تصير في المهدية مشكور جدا سي معز يعطيك الصحة نورتنا
0: شكرا
1: ليك يعطيكم الصحة هكا وصلنا لنهاية حصتنا لليوم معساسي شكرا ليك ها هاكا برمجة مزيانة مش تحضر في البرمجة مش تجي تصور في البرمجة ملاش نوقع لي شكرا لكم رفقتكم جامرة لتيلة ثلاثة ساعات مشكورين جدا على التواصل الإيجابي معنا شكرا للوفاء نتلقاو إن شاء الله غدوة في مود جديد إلى اللقاء

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: سبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. سبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر معارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية، مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما نزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: توا لحباش تاع السباح على مزاج. Retour du programme sur votre radio.
3: MFM.

حطيت الحلوة والمرة من ظلمة حطيت الجمرة في فمي وقلت بنينا ايش علي.

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: طيبة.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما

0: زاد ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بهم ببلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص النهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: توا نص النهار على مسافة Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: كاش من إحدى قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص النهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمع الموجة.

0: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص النهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: Retour du programme sur votre radio MFM. Tawa, Mavisa, Alem FM.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غالي. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: هو الحاربوس يعني الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio.

ام اف ام اتنعوش اتنعوش.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: بوبا.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش، روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجا بحذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غوبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية، إدلال ما يفيد.
3: والحربوس يا وان الجيب
0: توا ماضي ساعتين على مفاد retour du programme sur votre radio.

0: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.
0: Zigzag Delivery, l'application de 100% tounsiya, وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mftunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام

0: كوبا.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنسجة.

0: بوب.
1: تحب تربح 3 مليون كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: توا الأربعة متاع العشية على مازال retour du programme sur votre radio.

0: راديو MFM نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجابلك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، اجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غنفوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يوفيش
3: الحاربوس يا وين الجيب.
4: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بليش. ملافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص النهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. وفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة، ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان دو فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. نرى فيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: توا الستة متاع العشية على مثال retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غالي. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى. إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: هو الحاربوس يا وين الجيب.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص النهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: توا السبعة متاع الليل على مزاج Retour du programme sur votre radio.

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Programme sur votre radio.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: لعب عليها العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل مورا لنا بالزف على درويش
1: أما فهم اسمع الموجة.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه والحب.

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب